كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان فايز السعيد.

كبريت واحد وألف عادة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع الحان فايز السعيد إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.

ست أمين. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل نبيل.